يوم التطم موج بحر القاف وحليت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد مت

0: ريفة
1: ودوحة.
0: ريفة ودوحة
1: من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.